0: Clásicos Hit.
1: منذ أزيل من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال